يا زينو يا با يا زينو يا زينو يا با يا زينو يا زينو يا با يا زينو يا زينو يا با يا زينو بعد ما كان بعيد عن اليوم حبيبي قريب من بعد ما كان بعيد عن اليوم حبيبي قريب من غزالي هو بعينه يا

0: या भैया या भैया या भैया يا حبيبي في بعدك ظلموني الاهل والخلان وحبيبي اليوم هنود وجاله ساعتك بان احبابي واهلي حواليك فرحانه برجوعك لي وانا قلبي ملك ايديك يا غلا من رمش عني حبيبي عايد لي بعد ما كان بعيد بعد ما كان بعيد
1: بعد ما كان بعيد بعد ما كان بعيد
0: أغني وردوا علي أغني وردوا علي اليوم قليب سعيد اليوم قليب سعيد
1: اليوم قليب سعيد اليوم قليب سعيد
0: غزالي هو بعين

0: اخو كلامي انا ما انا قلت انه مش هيحصل الاخ.
1: والله هتوحشنا يا باشا. ما تغيبش في العزبه.
0: اغيب اغيب ازاي؟ هو انا اقدر اقف وسط الجاموس والدبان بدل مجالس الوظاويز والغزلان. الدواء الدواء يا عالم، الواد سرور هيفوتوا القصر.